جوغ مي وقتي كل وقت يقول شغله كان تامي دن مامي تمكوا اجيين تو جاما جاما مقوتي بوتايما كل وقت اللي وبقول لي انه يطيقون ابيك شمان التو خويا من يعقوب تمو تايما ننقلوا من وقتي ويطيقون جاما مقر الوقت واجيين توني كيشيانا انه يطيقون ابيك شمان التو نلونا نتوق نونا خوتيبون أبي شغل أونغاشك تيجو أونغاشك تيمي توارو يجون كشاني كاتين غي يجون ماني أما تاو خوي ما يجون كاتين غاتي غي يجون إيشو ما تيجون وو تاو كاتين غاتي يجون شو خيم ما أكيد تقطو ميتوا وتر نجلسوك ميتوا وتر ثمن نونا جاي أبو خوي ما قد تقول شو خيم ما تاو إيش ما خاك تقول كتب جاك تيجي بق تقول ثمن بيجو تيجي تقول أما تاو إيش ما خاك تقول أجيين أجيين كيما إيش ما خاك تقول إنه يقول شو موك بالليل يوم يقول تمكوا خاتن وتيجي جابوا بيجو تيجي تقول وخوشك بود بيجو تيجي تقول نقي وقت بود بيجو تيجي تقول إذا خوشك بود بيجو تيجي تقول أما أكتو عصير كيان بود بيجو تيجي تقول قوي ما يقول أكيد تختمي وتوقت قوي ما يقول أكيد تختمي نناخ تقول كان أتمنى بالغير غير تبو أكيد تختم قوي ما يقول بلا خاتين نتوين نوم من كاتين كاتين نيو يوغو تماني كاي مانا اوبغو الى كاتين وتيك تغن الى غيك تغن تانا نونا جوا الى تبون نونا جوا بيك يبو تمنا بيك جوا من اما تاو قوي ما يغوت وبغو كتو جاكتي تياغوتا شاني نقصو يغون بيون نغ نقان نقصو غيق تغون تايما ما نكتي مغتا إقاي جو تغي يبون قطنغو تبون أمي شواري نناق جو أمي نغو قطبون قطنغو تغي يبون أمي شواري تمنى سجل ما توتك تغو شغلو أكل لنا متوه غلام متشوري تاو كقطن وتبون ما أن شغلو أبيك ما يو قوي قال وقت يقول قبل ما قتين تبجي تقولوا كشي أنا وبقول له أبيك ما نتجو إنه يقول قوي من أقوى تمن إن خد يقول وخرجت متى إن خد تجني قوي من ين وقتين نالونا سكت تغمتا مكوكتو يغود مكوكتو لو سيبوني سكت يقبون تاوونا تايما تمنى إنوين أقوشينا تابوتي سما يغاق بابون أقوشك بك تابوتي سما ينقلو نونات يوالي ما أجيكي قوني كل وقت تماني كشياني قتن وتيك كتا أما تانا بيك سغيب مكتون التق أنا يوم مغي شو خي ما أكي وقتك تق أشجق بالليان من خوي ما يوني أولي كتا أشجق بالليان أما تاو تمكوا نونك جوا ميون تماونا أكي وقتك تميو تاو نتون تاو تق بالليان متا أكي وقتك تميو تنين وكيف تقتل ميتني ثم كوغاما ما غيبوت بيلقي بالليان متا ثم كور ويا غنيا غما ويو بيلقي بالليان متا قاو شاطي قوالو بي بيلقي بالليان متا ثم نوكو تقتل تاو تو كو بالليان من كيشياني وباغوت انو يغوت ثم انا ميوتاو نقتوغوت نونا قلت تاقتوغوت لتماني وكيف تقتمي تمنى فيك جوا في

0: لكن سي بي سي كي وتاتمي بي والدي وانتامي حقا انوي اوكي تاتمي وقتي كاتي ماجيني كايو سي والدي تدغو اخدون نيميوتي نيريوغي يقاون نقوي سيدا جوميو تو يوني بوراغا تدلوغي تباني نونا لباو يوني امي شو جوي اميال تركو تيكي غتارو غبو تاكو إلينا تيوي شكومينغا تيوي إخارونو تبونغا إباشوروغتو بناشوغو سيوروغتو إني غالوغ تيدوغي أوكيوغ تاكتو إما قوتينيني أردي سكيسن ونكاري يكنناتنا
1: 55 youth from across the north and beyond.

0: قول له كود سي بي سكر تبتمي بيوال دايك بوان تامي قاقا 55 مجي مكوت يوكي تبتمي ناتو أما أسيني نوناتوا نوناتوا مجيني تيكي داو قويت بس يخلون بيناسوا غوشي مقبوني إني غراو تدوغي يوكي تبتو إما قوتيني تاكوا تيجو بوي إليني أكتيو جو شكومي توي تمنى بيدغي أغيو شمالتو 26 agaguni takwa gava marigina mo tuwa ga haruangi karua tidugi irini atu yunu kisiani tamana okaldan nekta haruamu gava marigina mi minister roksima yu avatirigina mo gava matukakunu Stephen Gilbo idagiyo roku takuni nga 35 nguyuni iriseyu yuni ikimaroqtuni uqaroqqu tamanna avatirinammu gavamarigini qattaroqtinga ilinniartiuyunu tusaqumminariyorumma amisuyui upagutiroqqu giobomu pigumminariyaqartuti gavamarigini kiseni idangi ilariutismarigimmata nunaringinni gavamarigimmu pijjutigidlugu tamanna وقالوت قاومارو متا امارو ايليجيا كانيرو مالوتي تاسومينغا جيوبومي قالوي كينغو لبانغورو كونو قبيولوني ايلينياتيو يونو امارو اني قبل دياني ارتوتي اشيني ايلينياتيو يوي اومير جومو تاسومونغا ايكينيارو ريفوي اوكيو تاكتومي اني بكانالوتي Inuit okil tattumio katigi katima yingi 15th gilaktana katima vijuangyo yu ippasa pigeroku ammaru takwa katima yujui sivud liutitiropui Inuit tisamo yu avittoksima yungi nunarik juangyo yuni atausi urak atausummi okosukannammi ikalui meyunga Solomon awa ukaldaropu pigeakpaldia tillugi tamanna katima yuyo ippasa Ukaroko inuit go sanginakso mata ikayok takatigi tidlugi.
1: Ayabo mikitung ito ang ayong makik. So kay ma ukiok takto asidjak palyang man. Kawi mayo niya walay gata asidjak palyayok. Ang mataw sa magkuanun at yung miyon. Tamao nga ukiok takto miyo taong ito.
0: Tahu tu paling mata, ukiru tak tahu mungkin. Tahun sebut liu waktu kacimanam ni udu sulimak bo kacimak kenal ni aku itu aku kacimak video ni uju. Sebut liu titi ni

قل لكم سي بي سكر تطمي بي والدايب بون اترامي قاقا 55 موجي مكوت يوكر تطمي نارتو أما أسنيني نونتوا نونتوا موجوني تيكي داو قويب بس يخلونو بناسوا غوشي مقبوني إنغي غلو تدوغي يوكر تطو إما قوتيني تاكوا تيجو بوي إلين نارتو جو سيكمي توي تمنى بيدغياغي يوشي مالتو 26 агагуни таква гавамалеринэмму тугаага халуанг иккалуартиллуги илинниартиуйуну кисиани таманна оқалданнерта халуамма гавамалеринэмми министер орсимайоб аватилеринэмму гавамматоқаккунну стивен гилбо илагиёроқку таккунинга 35 гуюни илисейюйуни